نحب كيف بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ريتوش.